ملختي مبل سلاسان كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق خازف اسمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم مدحنينا يسوس كرستوس سلام ناقوم يخون لو مزقر بلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتاي يدري النازب الحتو زحازيو سلام نايك عالترقومو يفلت اي فلت وسانو اندارتون يبس احي بس اح كابتي ود سبز من نيون او هيواتوخا ازيو زدليون تمكرونا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترتي زدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو اي فالتو خرخو بخلو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسموخي حتتكا دحان دو علكا دحان دحان دحان دحان بمجمريا بزعبا شومي خات تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كوابينا سلام كلتا اخ اياد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفسكا يعرف امروها يعرف سقاهاون يعرف عبل بخا هدأتن رقصنتين يسمعكا باهي بلكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقصنتن كأي سمعكا بوشت اخا حيل انتبعتن يسمعكا هواساتكا خا ايورتع اب منفسكا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسماي سمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللوو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مص نزين اي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصيح كايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يزسرا سركا غص كاب فغغ تايبر لبخاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله وي ناي نفس سلام منفساو قباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو كالو سمرت املاخ كلو كادما حاطيات كا تنسح كا حدغت حاطيات رهيب كا كا حاطيات حراوزي كا ومجد صدقن قدسنا نتملالس مس تخونيو صور حاطيات كا مستقنططي كا بناي حاطيات عدا حرام سوصاكا فرهن كوننينا وشت خا اي سمعكا نيو بز مخنيات زخ ايو سلام ابلب خاص سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سماي تارني بولنا زلو زل عالماوي سلام يو اذا سلام زم زهلوكا نايت زم سماياو تسفا رغصنت اللوكا اذا ناي رغصنت تسفا مز زهلوكا خا ابلب خا فسحال لوكا سلام يون يحزلكا غزكا برو لبخا حغوس منفسكا ون هدو يخون كاب حقيات حرا خمز وصاكا مس املاخت ملالس كم زلوخان بزي تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حغوس لوحات حياونت دنغاز تعغستي تسفا مسغانا عرقي يقريتا كال بزوح سناي نغرن يزغنفل سلام ناي نفس طعنايو حغوس هدات رغصنت كالو اتي نزه كله زرهو بدما اتين نفسون سقؤون اب تحت هياو املاخ زمع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كخال املاخ كاب خال ازر كولو منقي منم يلون اتي خال اي سلام زبلنا يا خا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلام يو اذا سلام زون نود سب يدليو سلام ام مدر خسفن سب بسلام فقرن هادي اخنبر فقال املاخ يو اغزي ابيهر فطرت فطره هولو صبو يريز فطرو نزو خلو زبالا شوغنا حاطيات نبري كسا حجونا عالم سلام كل ايوا زلو حاطياتيو حاطيات كسا زلو عمسا صلئي باقسي قنئي تعبيت قرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغ اللو نزو خلو خفاقات زي كسا زلو سلام عمدريو لون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسقعات عبزرئو زي اللو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوصى بسلام يدقس بسلام كايتنس بسلام دما ناملخو يملخ بحصيرو نهيوت زفر ابكبابيو يلون مالتيو مبزحتو اسب اتي نسب زد لي سلام ابتز امو طلو بوتا ابزي سقات قسينو منبار طرايز مسلو مالو ابزوريا خا سلام سفينو برقات كتنبر ازي صبوقيو
كناخي إز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن إزي ناي زوري أخا سلام بملأتو كوانتو اللو هو كتن وقن زي اللو خوينون فتصوم رقعة بزوري أخان تسفني سلام أفي ودكا سلام كأب لبوها زي بالكاخد كوون تقليخا أب سلام زر لو ووطان ناتقمتو أب وشتهم سلام عرفتن سئنوم زر ناوصو سلام سئنوم أب حمام زر وصحو سلام سئنوم كأب حسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم أب محلاف زر وصحو قصر يابلو من ود سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زقوانا أب زعلم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزي خقل حمام بناي وشت حمام ناي نفس سلام مس أنت العلي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اتي زبلس اصبو زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي أمرو مزيه الوكا كابا خاصة نداي حانت زي ولو بسلام دقسو زحدر دخال ما ناي حيش اتي بهام حانت زي ولو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلو زنبرون أزي بلس بحاس إرو سبز من نيو زبلس غاونا قرب ملعات انتزه الوكا سلام كاب زيه الوكاس